0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. أتتسامع بعض وتشمي رنفا. لا تفعلني نيري أتتسكي أتي الناس لدي. أتتسامع فعبال الله تتكى لدي أسمي سيا فما أميوا. لا تأمي شك ذكر الله شافي. أبي الله نيري أميري كتبه سودا دا فعون شكوا. نيري أتمي أجاز بندي على كيامة.
1: اللهم آمين.
2: Benani and Pierce and it will soon and we need the way to teach the Master and she knew Buddha and no longer.